شنو مشو تشير ان بولا قات لك اش بان قال لك واي اللي قام الشاب الفلدس اللي بقرب قال كما ثاني كان سو شي من شان كاك مكور لا ورا فان رجر تم لا برينغوتا الا بلوغ ان بولا قات لك اش ما هوسا لا ما بارو لا جمالا اكو ما كان كاس كنيا لا بامبين كاش مفانا لا كاش ويل لا كاش مانك كما بات كما كبا كان تام بكم بغان وما رانغا كاشان Egashtagadi kaselwan gama sasasela kama khuba la mbawula la shawela block 23 la kashkumba minjana sola la pala ben la pala borwa ekangoma ebina kangobe nimphora kahla tsanini kangongola lisithe lamhlabile kama rivene ekangoma kanwamindwe ka job kama ndlakazi la blood la zangoma minjani ka shoko la angara kahla dorpen rapul kwala pierka minbona kahla bangiselwa mntotoka mbana mbana la pul kwala la ya Arga me fuzela shisha khawjen minjani la drop no Johannesburg na Pretoria na Allah so shangobe la sechirion la tembisa Alexandra la Bramfisher